0: برق دواز بنا أفضلي دويني أدناسي أمرو قلزا مخوينة قلزا مخوينة قلزا مخوينة
1: قرانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبستن نوتونو قوينزيك